0: اكتشف سر عداءات
1: مفيش وقت للندم صور بنبنيها عشان ندمر اي امل فلوس نتحرى فيها اي شبه بتدفع مفيش شياط بينبع من العدم تحسسنيش ان انا كلامي فاضي ما تقوليش مش مستهدى للدرجة دي ابني لو مفيش مبدأ ابني عليه ما تحملنيش فوق بطني قمنا منها فيها قلنا بتداوينا لكن بتعب كل ما بجري بنهج

0: الأساس.
1: ارتج على السمعين لأن فكرة الحد مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة بالمطلقات.

خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب.

0: واجنة والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس ساعتها يقلها اللي ما عاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

مسكت فمش منجيب حق الأسيس سوبر هيرو أو يس انديد شوف تحياتك نكتك رنجيت بن حمود عندك شهديف أصنصيبه ستة كلين شيت فلو بلجيك

0: Yeah.
1: Dick size for my spoiler over there. Nick sky can I zoom a little aware. بعد الثانية تحلي لي معايا جيبوا الثانية سكر الثانية.

مسخ هاي كل دلعه اكبر يتنك لي طول رابو في صحي هاي ذا مول بيتش هي هاي ذا مول نيك احلامك لك الجارم مشن دي سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضه بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراري شنشر

تناديني بالسبع واسم الله العالي قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي بسيط نصيب سمعة من قبل الأغاني من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني فنصيحة أخوك تنكس تنكال كالتالي السمعة هي الكنز وحبيبه لله معروف تربينا عمر العز وكسرنا العين مش بلبوسة

this. Betrebu la makhriba la makhoda amenum zailus. On amenum zailus. Yusuf bin yubin kulatikus. Udi mustafiz. كل حاجة وليها اسم ده اسمه غيز ودي الفصل ده اسمه تيش ودي الصلصة فلو ده مت قرصة فلو ده مت قرصة انا مسيطر كلي يبقى شوف لي عايز ادور دغري سهل اقول لي جورج شكل اقصدني جيب ترولة جورك انت وصاحبك الهلول